0: شوف اللي خليك إذا ما تسالي إذا ما تتوصف شوف داك السماء المول الشمالية اللي كان كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.